0: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: روح الصفا، روح الصفا، صدر شفا، صدر شفا، عقل زيا، عقل زيا. Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.